عزيز سميع ملان تمكنت في الأسر الشيخ جوا فاطمة في 13 أكتوبر 1917 الست ديرة تالمادونا في كوفا دايريا. ما ننسوش عزيز سميع المساج تالمادونا فين قالتنا توفندوش أكتر المولي اللاتانا عشو جا أوفيس عفنا. وقالت لنا وكل بش نيدو الروزاريو.